0: إلى يوم نفخ خروجها سفاهة والويل والكدح. بلادنا بلادنا إلى يوم بلادنا بلادنا إلى يوم نفخ خروجها سفاهة والويل والكدح. كدالنا بلادنا بلادنا بلادنا كدالنا بلادنا
1: francemusique.fr Okora Monde.

قال الحرية نسيت الدار نسيت قرابي نسيت أفكار مكبشة في حليت الباب تبعت خيالي حليت خيوطي طارت بيه

تقريبا هذيك الله اللي كاوي فوق بك معين كالي لو يك داك ما باجينا اي هوكي نو كي اولاك نو سما لما انا لوي انا نو كي اولا انا انا بوم نو كي ما هولا نو تا و نو كما لما نو تا اي لوكا اكا اولا اي ولو وانا كي كنا اي لو اي واي انا بوم نو مكي كو مايكلاني ماي هي مكي كو مايكلاني ماي هي